0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل. بسم الله.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النمل.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: قول ابني عمره 14 سنة لا يحافظ على الصلاة، وتكلمت معه مرارا وتكرارا يصلي ثم يترك، فما الطريقة المناسبة للتعامل معه؟
4: يأخذ يده ويودي المسجد،
3: يروح معه لصاحبه.
4: 14 سنة
3: هي.
4: هاي سن يعني ممكن أن تكون كما قال بعض المربين القدامى، يقول أدبه أو لاعبه سبعا، لاعبه سبعا.

0: وأدبه سبعا وصاحبه سبعة.
1: يعني هذا السبع بداية سنة المصاحبة.
0: بداية 14 سنة خلاص خلص الآن هو في بداية السبع الأخير الثالثة. فمع الصحبة يصاحبه يأخذ معه. في هاي السن بعض الشباب فيهم طيش يريد أن يلعب يريد أن ينطلق،
1: واليوم والفتن
0: اليوم انشغلوا بهذه الهواتف والأجهزة الإلكترونية وغيرها، يعيشون في عالم آخر، بعضهم يقضي الساعات دون أن يشعر. فهؤلاء يحتاجون فهؤلاء بارك الله فيك يحتاجون إلى ملاحظة، هؤلاء يحتاجون إلى توجيه، هؤلاء يحتاجون إلى دعاء. يستمر كما كان الأب يدعوه إلى الصلاة، يبين له.
1: هل أنت فضلة الشيخ مع نزول الآباء إلى مستوى تفكير الأبناء، خاصة يعني كثير من الآباء الآن في يعني أجيالهم تعتبر يعني قريبة من أجيال الأبناء ومعاصرة التطور اللي احنا فيه والثورة التكنولوجية وكذا، فهل أنتم مع نزول الآباء لمستوى تفكير الأبناء، مشاركتهم بعض اهتماماتهم مصاحبتهم؟
0: هذا يعني من الأمور اللازمة إن لم تكن واجبة.
1: ما لا تخلي مسافة كبيرة بينك
0: هذا هو ابنك. اليوم بارك الله فيك وجدت فجوة بين الآباء والأبناء، أو لنقول بين بعض الآباء والأبناء، أو لنقول بين أكثر الآباء والأبناء، بينهم فجوة. وهذه الفجوة إن طالت يترتب عليها جفوة. وإذا حصلت الجفوة فهؤلاء الصغار أو الأبناء ما يتقبلون من الآباء، وخاصة أحيانا بعضهم هذا سبب. سبب آخر، سقطت الكلفة بينهم، ما في كلفة كلش، لدرجة أن بعض الأبناء ينادي ما يقول له يا والدي ولا كذا، إلى يقول له ينادي باسمه. ما في كلفة أبدا بينهم، وفي مزاح ثقيل أو في مزاح، لا هذا ولا جفوة.
1: لا أفراط ولا تفريط.
0: لا، خير الأمور الوسط. تكون يعني تبقى هيبة الأب وهيبة الأم ومكانتهم، ولكن ننزل إلى مستوى عيالنا، تفكيرهم، حاجاتهم. ممكن أنا أقول له أنت الحين من شغل، لا إذا قلت له اترك التليفون بس ما في، مستحيل. يقول له يا ولدي الله يبارك فيك، ترى 10 دقائق قم معي نصلي 10 دقائق وارجع،
1: او قبل الصلاه 10 دقائق، باقي ترى 10 دقائق على الاذان خلص اللي في يدك مثلا.
0: وهنا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ثم الدعاء.
1: احسن الله عليك.
0: الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا
1: وتقبل دعاء.
0: وتقبل دعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربي. اكثر من هذا الدعاء وغيره من الادعيه، الدعاء اللهم أصلحني، اللهم أصلح زوجتي، اللهم أصلح أبنائي وأصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح ذريتي وذرية المسلمين، وليكن الدعاء بحضور قلب ويقين، وشوف أبشر بالنتائج. وخذ بالأسباب، وقضة خذها معك. أحيانا يقول لك، بتقول له تعال معي المسجد، يقول لك لا يبقى أنا مشغول،
1: باي بعدك.
0: لا تقول للمسجد، أخذ قبل الصلاة بشوي، أقول له تعال خلنا
1: نتمشى،
0: نتمشى مع بعض، تعال ما عندك مشوار، تبي تروح مكان كذا إلى آخره، مثلا
1: صاحبه
0: وهكذا. وذكره واستمر في نصحه، في تذكيره. بهدوء،
1: مع تغيير الأساليب حتى لا يمل الولد.
0: بهدوء يعني. وفي هاي السن غالبا الشباب ما عندهم شفافية وروحانيات كالكبار.
1: صح.
0: الكبار شو اللي يخليه يقوم ويتوضا ويوصل المسجد ويمشي وينتظر الصلاة ويصلي ثم يجلس ويصلى، وإذا صلى الفجر جلس ويصلى إلى الشروق، وإذا فعل والأذكار وكذا، لأنه حبا في الله سبحانه وتعالى
1: استقرت روحه.
0: ويريد الأجر ويريد الثواب ويريد تقول حق ولدك يا يبا، أنت الآن عندك وقت حق الهاتف، عندك وقت حق الرياضة، عندك وقت حق ربعك، بعد وقت حق قلبك.
1: تنمية حب الله عز وجل.
0: مثل ما جسمك محتاج إلى غذاء وإلى الدواء، ومحتاج إلى الرياضة، محتاج إلى الاستجمام، محتاج إلى الطلعة مع ربعك، تطلع معاهم وتروح النادي، تروح الرياضة، تروح الكرة، تروح الفروسية، تروح كذا، أيضا هناك حق واجب عليك تجاه ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك. أنعم عليك بهذه النعمة. شوف

0: ما شاء الله تبارك الله، صحة وعافية، سمع وبصر وقوة ونعيم وخير، أمن وأمان. ما تؤدي يعني هذه الركعات لله تبارك وتعالى تحقيقا للعبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى تقول لها كذا، ما خلقنا عبثا نأكل ونشرب كالبهائم. حتى البهائم تأكل وتشرب وتقضي شهوتها، شو الفرق بينك وبينهم إذا أنت ما تصلي؟ شو الفرق؟
1: صحيح.
0: ثم يا ابني، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله صلاته.
1: نعم.
0: إن صلحت
1: صلح سائر عمله،
0: صلح سائر عمله فقد أفلح وأنجح، كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: الله عليه وسلم.
0: وإن فسدت فقد خاب وخسر.
1: نعم.
0: دنيا وآخرة.
1: نعم.
0: قل له، قل حق ولده، قل له أنت مستانس، قلبك مرتاح. يقول لا يبا، كله بتضايق. أكيد بيقولك بتضايق. مستحيل إنسان ما يصلي ولا يواظب على الصلاة ولا يحافظ على وقت الصلاة، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مستحيل أن يكون قد أعرض عن ذكر الله، ومن أعظم ذكر الله الصلاة.
1: نعم.
0: أن يكون قلبه مستانس ويعيش في سعادة، أكيد في ضيق وأكيد في، فكل هذه من الإرشادات التي.
1: نعم.
0: لكن لا تخسر ولدك، تأتي وتغلظ عليه القول أو تضربه فيعاند، خاصة في هذا السن.
1: هناك كثير من يتلقف.
0: عليك بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة والدعاء، وفيهم خير إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: في أبنائنا فيهم خير وفيهم بركة، فيعني على الآباء أن ينصحوا
1: ويصبر.
0: والله المستعان.
1: الله المستعان. أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
3: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبح

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.

للجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شكوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة طه.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة طه.
3: من أوصاف القرآن الكريم: مبارك. وصف القرآن بأنه مبارك في عدة آيات. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والمبارك المنبثة فيه البركة وهي الخير الكثير. ووصف القرآن بأنه مبارك لأن كل آيات القرآن مبارك فيها، لأنها إما مرشدة إلى الخير وإما صارفة عن شر وفساد.

0: فالقرآن مبارك بجميع أنواع البركة، مبارك في ذاته ومبارك على غيره، مبارك في حكمه وأحكامه وفي جميع مقاصده وأهدافه.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. الوضوء عبادة عظيمة شرعها الله مقدمة للصلاة لتطهير المؤمنين ظاهرا وباطنا، ووعد من حافظ عليها بالأجر العظيم وغفران الذنوب. ومن فوائد الأحاديث النبوية الشريفة أن الوضوء سبب لمغفرة الذنوب، وأنه شرط لصحة الصلاة، فلا تقبل صلاة بدون وضوء إلا بعذر. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الفرقان. أبواب السماء.
1: اللهم كما أنعمت علينا بطيب رزقك أرزقنا حلاوة الإيمان، وكما أتممت علينا يومنا أنعم علينا بالعافية والإحسان، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، واجعلنا

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة صاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد.

الخطاب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة صاد.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة

0: عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

نسأل الله لنا ولكم حسنات تتكاثر وسيئات تتطاير وهموما تتناثر.

0: اللهم اجعل يومنا هذا يوم خير وبركة، واجعله مليئا بالذكر والصدقة. اللهم أعط كل محتاج، وأكرم كل مشتاق، ووسع رزقنا جميعا. اللهم اجعل يومنا هذا بالخيرات عامرا، ولا يمسنا فيه ضر، ولا يتعسر لنا فيه أمر. اللهم اجعلنا أسعد خلقك، وأقرب عبادك إليك يا ذا العرش العظيم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: فوائد ذكر الله تعالى عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها. وكلما ازداد العبد إيمانا تعلق بخالقه جل وعلا.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: تضمن القرآن الكريم كثيرا من العجيب والغريب على مستوى اللفظ والمكان والزمان والحدث وهيكلة القصة وأبعادها الجمالية، مما يضفي عليه طابعا مقدسا.
2: فيما يأتي من الوقت تستمعون لتلاوة عطرة من سورة الأنفال بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي. بسم

0: فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: أثير الصباح.

0: بين روايات الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف صحابته، يتجدد العهد مع القيم، وتنبض القلوب شوقا للحق، وتستنير الأرواح بضياء اليقين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة حنين، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: من يحرسنا هذه الليلة؟ فقال الصحابي الجليل أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، أنا اللي بحرسكم هذه الليلة. فركب على فرسه رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: قف

في هذا المكان الذي هو بين جبلين، وكن في أعلى هذا المكان، واحذر أن تغفل لكي لا يأتينا العدو وأنت غافل. وهذا الذي حصل، ذهب الصحابي رضي الله عنه إلى هذا المكان، إلى هذا الشعب، وبدأ يحرس هذا المكان لكي لا يأتي المشركون من هذا المكان. فلما صار وقت الفجر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فصلى ركعتين سنة الفجر، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ يعني هل يعني ياكم خبر هذا الصحابي الجليل الذي هو يعني يحرسنا الآن؟ فقال الصحابة: لا، ما عندنا خبر عنه. فأقيمت الصلاة، صلاة الفجر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، وكان في أثناء الصلاة يطالع هذاك المكان اللي فيه الصحابي الجليل حتى انتهت الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أبشروا فقد جاءكم فارسكم، يعني أبشروا، ترى الفارس بخير والآن سيأتي إليكم. يقول الصحابة: يعني جلسنا ننظر إلى ذلك المكان اللي فيه هذا الصحابي اللي كان يحرسهم، فأتى هذا الصحابي وهو على خيله، فطمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور طيبة وأن الكفار ما أتوا إلى هذه المنطقة. فقال له عليه الصلاة والسلام: قد وجبت لك الجنة، فأنت مغفور الذنوب وأنت من أهل الجنة لأنك قمت بهذا العمل العظيم. وهذا كان الأمر يحتاج إلى شجاعة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من أهل الجنة، وأنك بإذن الله عز وجل مهما عملت من ذنوب وكذا فإن الله سيغفر لك. وبعدها جهز قائد جيش المشركين جيشه أحسن تجهيز، وقائد جيش المشركين هو مالك بن عوف النصري، وهذا الرجل وضع كمائن، سوى خطة ووضع الكمائن لكي يستهدف بها جيش المسلمين إذا أتوا ودخلوا إلى وادي حنين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش أحسن تجهيز، ولما بدأ المسلمون بالتحرك ودخلوا إلى وادي حنين تفاجأوا المسلمين، تفاجأوا بالمشركين وهم يرمون عليهم السهام بشكل مرعب. هذا هو الكمين اللي يعني سواه قائد المشركين. فانهزم المسلمون في بداية المعركة، وبدأوا يعني الناس لا يعرفون أين يذهبون، وخاف المسلمون وبدأوا يهربون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ثباتا عظيما في وجه المشركين، ومعه عليه الصلاة والسلام عدد قليل من أصحابه. هذا اللي بقى معه يعني الجيش من كان عدده 12,000 إلى أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط 100 شخص من الصحابة رضي الله عنهم. ومن هؤلاء الصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة هم أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وابنه الفضل بن عباس، وأبو سفيان بن الحارث، وربيعة بن الحارث، وأيمن بن عبيد، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام للعباس: نادي أصحاب السمرة. وأصحاب السمرة هم الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في عام الحديبية، هؤلاء الصحابة الكرام.

0: ناداهم العباس فقال: أين أصحاب السمرة؟ يعني ناداهم بأعلى صوته، وكان العباس صوته قويا، فناداهم: أين أصحاب السمرة؟ فسمعوه فقالوا: يا لبيك يا لبيك، يعني نحن قادمون. فأتوا وبدأوا يقاتلون الكفار بكل قوة، وكذلك أتى مجموعة من الأنصار وصاروا يقاتلون الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدد المسلمين الذين يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، أخذ الحصى ورماه اتجاه جيش الكفار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: انهزموا ورب محمد. فبدأ الكفار ينهزمون، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته، نزل على الأرض، ثم أخذ بيده قبضة من تراب ثم رماها أيضا في وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه. فامتلأت عيون الكفار بالتراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل شجاعة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. ثم أنزل الله عز وجل الملائكة تقاتل مع المسلمين حتى انهزم المشركين. وقد أخبرنا الله عز وجل بهذه المعركة في كتابه الكريم، فقال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فالكفار انهزموا وهربوا وتركوا نساءهم وصبيانهم، وتركوا الإبل والغنم والأموال، تركوها في حنين. والذين هربوا منهم من هرب إلى وادي أوطاس، ومنهم من وصل إلى منطقة الطائف، وصارت هذه الغنائم العظيمة للمسلمين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الغنائم وتجمع من الإبل والغنم والنساء والصبيان، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يذهب بها إلى منطقة الجعرانة، وأمرهم أن يضعونها هناك. أيها المستمعون الكرام، وبعد انتصار المسلمين في هذه الغزوة، وقعت وحصلت بعدها غزوة الطائف، وبعدها أيضا حصلت آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما هي هذه الغزوة، وما هو سبب وقوعها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح. فوائد ذكر الله تعالى عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها. وكلما ازداد العبد إيمانا تعلق بخالقه جل وعلا.
2: أذكار الصباح.

0: أحاديث الصباح.
1: بداية عام دراسي جديد تعني بداية أهداف جديدة يجب أن يتم تحقيقها مع بداية أيام العودة للمدارس من خلال المذاكرة والجد والسعي للوصول إلى التفوق والنجاح. وبداية أيها الأفاضل، يجب أن تكون هناك عوامل تحفز الطفل ليكون سعيدا عند بداية الفصل الدراسي. عليك كولي أمر أن تجلس مع طفلك وتضع سويا خطة ليتم السير عليها طوال العام الدراسي، ولا بد أن تكون الخطة بها جزء

0: من الترفيه وممارسة الأنشطة التي يحبها الطفل، وإليكم أبرز النصائح لتهيئة أطفالكم لاستقبال العام الدراسي الجديد بإذن الله. أولا، وضع جدول لترتيب وتنظيم مواعيد المهام والأنشطة التي يقوم بها الطفل خلال اليوم ومواعيد النوم، وما هي الأنشطة التي ستنتهي بمجرد بدء العام الدراسي، والأنشطة التي من الممكن أن يواظب الطفل عليها خلال الدراسة. ثانيا، الحرص على التغذية السليمة، وذلك بمحاولة إعطاء الطفل الأغذية التي تمده بالطاقة والنشاط نهارا كالكربوهيدرات والبروتينات والسكريات، والتقليل من تناول السكريات ليلا وخاصة الحلويات لاحتوائها على الكافيين والمواد الحافظة. ثالثا، تحديد موعد النوم المناسب بإعادة تنظيم وقت جميع أفراد الأسرة وتنظيم مواعيد الوجبات الغذائية الثلاث، وبالتالي بدء تحديد موعد النوم حيث لا يتجاوز موعد 9 للأطفال. رابعا، النوم المنتظم. إيقاظ الطفل في الصباح الباكر ليبدأ يومه في موعد محدد يجعله يحتاج إلى النوم في موعد منتظم يوميا، وضبط الساعة البيولوجية لجسم الطفل. خامسا، تأهيل الطفل نفسيا عن طريق تهيئة الجو من موعد نوم الطفل وتأهيله نفسيا للنوم بخفض الأنوار ومحاولة خفض الأصوات، كما يفضل أن تصطحب الأم الطفل في الأيام الأولى إلى الغرفة لطمأنته وجلوسها بجواره إلى أن ينام، وحتى تنضبط الساعة البيولوجية في الأسبوع ما قبل الدراسة. سادسا، اصطحبي طفلك أيتها الأم إلى المكتبة واجعليه يختار أدواته المدرسية بنفسه كالحقيبة والكتب والأقلام وغيرها، فهذا يجعله يتهيأ للعام الدراسي بشغف وحماس ويحد من توتره، كما أنه سيشعر بالمتعة والتسلية وهو يتسوق أدوات دراسته بنفسه. في النهاية أيها الأعزاء، لا ننسى أنه يجب حصول الطفل على عدد ساعات كافية من النوم كل يوم فيما لا يقل عن 10 يوميا، لأن ذلك له تأثير إيجابي كبير في إنعاش ذاكرة الطفل، وفي نفس الوقت يجعله مؤهلا للدخول في يوم دراسي جديد مع بداية العام الدراسي الجديد بكل نشاط وحيوية.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم أنعم علينا بمسراتك وكف عنا ما يضرنا ويسر لنا أمورنا واجمعنا بجنتك. اللهم في بداية هذا اليوم نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة. يا من يجيب الدعوات، يا من يقول للشيء إن أراد كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل.

شؤون الإسلامية والأوقاف أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

0: الترمذي: من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم

0: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الدخان.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله لوط لم يتسلل إلى قلبه القنوط في شدة بلائه وأحلك ظروفه، أراد الخبثاء الاعتداء عليه وعلى ضيوفه، هرعوا إليه هرعا وضاق بهم ذرعا، فاستغاث متضرعا: رب نجني وأهلي. فجاء الفرج سريعا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغار.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة غافر.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة،

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة سورة الحج القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري, صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي,
1: حيلتي, حيلتي
0: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن،
1: الآن
2: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت، أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير
3: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأنعام.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة العنكبوت.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
3: اللهم
2: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
3: اللهم آمين.
2: آمين.
1: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الفتح.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفتح.
1: سبحان الله،
2: سبحان الله،
1: والحمد لله،
2: والحمد لله،
1: عدد ما خلق،
2: عدد ما خلق.
1: سبحان الله،
2: سبحان الله،
1: والحمد لله،
2: والحمد لله،
1: ملأ ما خلق،
2: ملأ ما خلق.
1: سبحان الله عدد كل شيء،
2: عدد كل شيء.
1: سبحان الله،
2: سبحان الله،
1: والحمد لله،
2: والحمد لله،
1: ملأ كل شيء،
2: ملأ كل شيء.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت،
2: والملكوت،
1: والكبرياء والعظم،
2: والكبرياء والعظم.
1: سبحان الله وبحمده،
2: سبحان الله وبحمده،
1: عدد خلقه،
2: عدد خلقه،
1: ورضا نفسه،
2: ورضا نفسه،
1: وزنة عرشه،
2: وزنة عرشه،
1: ومداد كلمات،
2: ومداد كلمات.
1: سبحانه،
2: سبحانه،
1: من ثبت في قلوب عباده رجاء،
2: بعباده رجاء،
1: وقطع الرجاء عمن سواه،
2: عمن سواه،
1: ومنح شرف رضا،
2: شرف رضا.
1: سبحانه،
2: سبحانه،
1: من رحم من اكتنفته سيئاته،
2: سيئاته،
1: وأحاطت به خطيئته،
2: خطيئته.
1: سبحانه،
2: سبحانه،
1: سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه،
2: للقائه،
1: وأهلهم لولائه،
2: لولائه،
1: وجعلهم،
2: وجعلهم،
1: مع المرحومين من أوليائه،
2: من أوليائه.
1: خبت الظنون إلا فيه،
2: إلا فيه،
1: وضعف الاعتماد إلا عليه،
2: إلا عليه.
1: سبحانه الباقي،
2: الباقي،
1: العليم،
2: العليم،
1: الحي،
2: الحي،
1: القيوم،
2: القيوم،
1: العفو،
2: العفو،
1: العلي،
2: العلي،
1: الكبير،
2: الكبير،
1: البصير،
2: البصير،
1: الرؤوف،
2: الرؤوف،
1: الباقي،
2: الباقي،
1: الأحد،
2: الأحد،
1: الرحمن،
2: الرحمن،
1: الملك،
2: الملك،
1: القدوس،
2: القدوس،
1: السلام،
2: السلام،
1: المؤمن،
2: المؤمن،
1: المهيمن العزيز الجبار المتكبر،
2: المتكبر،
1: الخالق البارئ، المصور،
2: المصور،
1: الباسط القابض،
2: الباسط القابض،
1: الخافض الرافع،
2: الخافض الرافع،
1: الماجد الواحد،
2: الماجد الواحد.
1: اللهم احفظنا،
2: اللهم احفظنا،
1: بالإسلام قائمين،
2: بالإسلام قائمين،
1: واحفظنا،
2: واحفظنا،
1: بالإسلام قاعدين،
2: قاعدين،
1: واحفظنا بالإسلام راقدين،
2: راقدين،
1: ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين،
2: ولا الحاسدين.
1: اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا،
2: أحسنت إلينا،
1: فإن عدنا،
2: فإن عدنا،
1: فعد علينا،
2: فعد علينا،
1: اجعلنا،
2: اجعلنا،
1: ووالدينا والمسلمين،
2: والمسلمين،
1: في حفظك وذمتك ورعايتك،
2: ورعايتك.
0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
3: أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.

ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف

0: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء وقد تلاها على أسمعكم القارئ عبد الباري الثبيتي.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم منصتين خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الأحزاب يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب، أثير
3: والبرامج المفيدة،
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: والألفة
2: هنا أثير الروح.

0: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة الدخان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

0: فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الدخان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله.

0: أعطاه خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. كثير من الأزواج والزوجات يشتكون من تهرب الطرف الآخر من الحوار. يقولون نحن إذا تحاورنا تشاجرنا تهاوشنا، فلذلك الأحسن ما نتحاور، فيتهربون. وهذه مع مرور الوقت يصبح عند الإنسان صورة ذهنية مرسومة للطرف الآخر إنه فلانة ما منها فايدة، فلانة أنا غاسل ديني منها، فلان أنا غاسل ديني منه. ليش؟ قال ما يحاور، عسى ما نقول له كلمتين ثلاثة. قال لا سامحوني، ما أنا ما أدخل وياكم في نقاش وكذا، اللي براسي أسويه وخلص. طيب، هذه الأمور اللي هو رفض الحوار، تهرب من الحوار، هذا له علامات أو يدل على أمور. هذا علامة على ماذا؟ علامة على ضعف الشخصية. الإنسان اللي عنده كاريزما، شخصية قوية زينة، عنده استعداد يناقش، ما خايف من شيء. كذلك اللي يتهرب من الحوار دائما يسيء الظن بالطرف الآخر، إنه ما يعرض عليه إلا الأمور السيئة أو الأمور اللي عارفني أنا ما أحب هذا الأمر فيطرحها علي. كذلك أن اللي يخلي الطرف هذا يتهرب من الحوار هو أسلوب المحاور الثاني، الأسلوب الهجومي التهجمي التجريحي. فيقول لك ليش أحاورك إذا أنت أول ما أكلمك أنت وأنت أنت كذا أنت. يا جماعة، حتى أقنع بالحوار لابد أنطي احترامه، أنطي تقديره. حتى نبرة الصوت العالية تعتبر في العلاقات الزوجية من الأمور التي تهدم الحوار بين الزوجين. لازم يكون نبرة هادية، أسلوب جميل. يقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني ما يصير الحوار صراخ، يعني وحدة تقول والله أنا هذا أسلوبي، هاي طريقتي. لا، سلامتك، طريقتك غيريها، بدليها، اشتغلي على نفسك، خذي لك كورسات، خذي لك كذا دروس، تعلمي. ما يصير تقعدين مع زوج صارخين عليه كأنه يعني مثل ما يقول خادم تحتك، وحتى الخادم هم لازم يحترم. ما يصير هم إنسان، هذا نحترمه نقدره، قاعد يدينا خدمة قاعد نصارخ عليه، يجوز هذا؟ ما يجوز. فإذا الأسلوب مال الحوار أحيانا يكون الطرف الآخر هو السبب بتهرب الآخر. بعض الناس كذلك يوصل مرحلة أنه ما يريد يحاور. ليش؟ لأن الطرف الثاني يدخل في الحوار بنرجسية شديدة، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل.

0: سبيل الرشاد، يعني يا تأخذون رأيي هو الصح ولا ترى الأمور خربانة. فالطرف الآخر يقول ليش أحاوره أنا هذا؟ ما يقبل. يعني حاورت مرة وعشرة وعشرين وثلاثين، هاي صار لي أنا مثلا يخلي يقول 5 سنوات أحاور فيه، ما في يوم قبل رأيي. يا أخي مثل علي يوم هالشكل، يوم مثل علي تمثيل حتى تقنعني أنا جالس وياك للحوار، يوم أقبل رأيي. يعني معقولة 5 سنين أنا رأيي كله غلط ولا يوم قلت شيء صح؟ يعني هل أنا مجنون؟ ما عندي عقل؟ جاملني؟ لا، يقولك لا ما جامله. هذا الإنسان قد يكون هو السبب في هروب شريك حياته من الحوار. لا، إذا ردنا يعني أحيانا حتى آداب الحوار، يعني جالسة معه وتحاوره ويلعب بتليفونه، عينه بتليفونه، أنت أساسا ما احترمتها. أنت اجلس معها، اسمعها، طالعها، وخلي يكون كلمة منك وكلمة منها وكذا. أو بعضهم يختار وقت الطرف الثاني خلص الطاقة مستنفدة، أنه وقت نوم، وقت أكل، وقت راحة. لا، لابد نختار وقت للحوار، مو بكل وقت يفتح الحوار. ترى هذا أحد أسباب هروب بعض الناس من الحوار، والسبب أن أحد الطرفين يفتح الحوار. يعني اتصل عليها يقول له مثلا أنا جاي من الشغل، تبين شيء يبلش معي إذا إيت؟ قالت لا أقول لك الموضوع الفلاني وكذا، هذا مو وقت الحين. ولا جاي يرقد ينام، ولا جاي مثلا يستانسون بفراشهم وكذا، وتفتح له موضوع قالت أختك وقالت خالتك طيب الآن مو موضوع أخته وخالته. فإذا لابد أن يكون، حتى ما نعطي حجة يتهرب من الحوار، أن نوفر له جو، نوفر له جو من الحوار. كذلك الحوار حتى يكون مقبول لدى الطرفين يكون في اتفاق على الموضوع. يعني بعض الناس يدخل في حوار لكنه يحاور 10 مواضيع. لا لا، دخلتوا في حوار على موضوع واحد، حلوا هذا الموضوع وبعدين نفكر في موضوع ثاني. زين، بعض الناس يقول لك أنا ما أدخل في الحوار. ليش؟ قال لأني أنا كل ما دخلت تهاوشت. الخلل هل في الحوار ولا في أسلوبكم ولا في طريقتكم مع الحوار؟ لا، أنتم ما دام جلستوا تتحاورون معناها تهاوشون. لا، وصل الفكرة، لا تكثر الكلام، قلل الوقت، يعني وقت قليل يكون، ويكون هذا الوقت توصل فكرتك فيه بجملة جملتين ثلاثة. لكن لا تقعد تتكلم لي ساعتين، أكيد تغلط، أكيد الشيطان يدخل وتجيب أشياء وتجرح وكذا. لا لا، هذا ليس بحوار، هذا فتح ملفات الماضي هذا. فإذا لابد من امتلاك مهارات نتحاور فيها، ولعلي في حلقة أستعرض برنامج خاص بالحوار، هو برنامج حاور.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.

إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول

0: أبي قد أخافني، فإن حسن ظني بك أجارني.
1: إلهي
0: إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يأتي من الوقت تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ إدريس أبكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك.

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم إلى الشيخ إدريس أبكر في تلاوة لسورة مريم.
3: جنة الأرض
4: كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم، كيف لا وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم، فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها.

عظمتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات. جنة الأرض.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة غافر. الله

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نبي كريم سميت سورة باسمه وقد روت العديد من الأحداث العظيمة، سورة يونس عليه السلام. نستمع إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.

خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك

فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد

حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذ

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعد

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ

بما خلق. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض.

قَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها.

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر له من سورة المؤمنون.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أحمد يسأل، يقول عن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل يستشهد بها على أن من لا يصلي لا نغسله ولا نصلي عليه؟
3: نعم، قوله جل في علاه في سورة التوبة: نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، لأن الفسق أنواع.
2: نعم.
3: ارتكاب المعاصي فسق، خروج عن طاعة الله، والكفر فسق، والشرك فسق، فهذا فسق أكبر حصل من هؤلاء. فنهى ربنا تبارك وتعالى المسلم الموحد أن يشهد جنازة الكافر، بمعنى أن يدعو له، يقف على قبره بالدعاء له والاستغفار.

0: له.
1: نعم.
0: ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحدها، نعم، كجحوده للصلاة أو غير ذلك، فهذا أيضا كافر.
1: نعم.
0: وربما يكون بعض الأشخاص من أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم ابن مسلم، ولكنه ملحد.
1: نعم.
0: لا يقر بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا، فهذا أيضا لا يصلى عليه، إن مات دفن بما يقتضيه النظام اليوم في الدول. يعني قديما كان الفقهاء يقولون بأنه لا يقبر في مقابر المسلمين تارك الصلاة المتعمد لتركها، خاصة الجاحد، فهذا لا يصلى عليه ولا يقبر في مدافن المسلمين.
1: نعم.
0: وكذا المنافقين والملاحدة والزنادقة وغيرهم، هؤلاء لا يدعى لهم ولا تشهد جنازتهم، ولكن ممكن أن نذهب ونعظم الأجر مثلا ونواسي مثلا أقرباء هذا الذي مات معي، هذا شيء وهذا شيء.
1: نعم.
0: كونك تعزي صاحب المصاب، فلان ابن مات مهما كان ولده، حتى لو كان عاصي أو كان فاسق أو، نعم، كان ملحد، نعم، تعزي وكذا بكلمات تصبره مثلا، هذا ممكن. نعم. فهذا النهي واضح، لا تقوم على قبره للدعاء له أو الاستغفار أو كذا إلى آخره. فهؤلاء، نعم، يعني هذا عام في الكفرة في المنافقين معلوم النفاق وفيه ومن في حكمهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

حكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

0: إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
1: الله لطيف بعباده

اسم الله الشكور الشاكر. ورد هذان الاسمان في مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل، مما يبين لنا معنى هذين الاسمين بأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، وهو الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل. وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:

0: فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان والشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. ومن شكره سبحانه أن العبد يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له، وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
2: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

في هاتين الآيتين الكريمتين يقسم ربنا تبارك وتعالى قسما وهو الغني عن القسم، يقسم بمواقع النجوم. فما سر القسم بمواقع النجوم وليس بالنجوم ذاتها؟ أثبت العلم الحديث أنه لا يمكننا رؤية النجوم من على سطح الأرض أبدا، نظرا للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السماء عنا، وكل الذي نراه هو مواقعها التي مرت بها ثم غادرتها. فالشمس وهي أقرب النجوم إلينا تبعد عنا بمسافة 150 مليون كيلومتر،

0: إذا انبثق منها الضوء بسرعته المقدرة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية، فإن ضوءها يصل إلى الأرض بعد 8 دقائق وثلث تقريبا، لتكون الشمس قد تحركت لمسافة لا تقل عن 10,000 كيلومتر عن الموقع الذي انبثق منه الضوء الذي وصلنا. وهكذا، فنحن من على سطح الأرض لا نرى النجوم، ولكننا نرى صورا قديمة لها انطلقت من مواقع مرت بها، وتتغير هذه المواقع من لحظة إلى أخرى بسرعات تتناسب مع سرعة تحرك
1: الدنيا النجوم. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، نبقى مع سورة الكهف وتلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتتم إلى تلاوة مباركة من سورة الكهف، تلاها عليكم القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
2: اللهم أستغفرك من ضوء

استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.

إن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم وإن

فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
2: أشهد

0: وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير
3: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأنعام.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
5: رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
6: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين ما قسمته من خيري الدنيا والآخرة. سبحانك يا من لا تنفذ خزائنه، يا جواد يا كريم.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة طه. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. كثير من الأزواج والزوجات يشتكون من تهرب الطرف الآخر من الحوار، يقولون نحن إذا تحاورنا تشاجرنا تهاوشنا، فلذلك الأحسن ما نتحاور، فيتهربون. وهذه مع مرور الوقت يصبح عند الإنسان صورة ذهنية مرسومة للطرف الآخر إنه فلانة ما منها فايدة، فلانة أنا غاسل ديني منها، فلان أنا غاسل ديني منه. ليش؟ قال ما يحاور، عسى ما نقول له كلمتين ثلاثة، قال لا لا سامحوني، ما أنا ما أدخل وياكم في نقاش وكذا، اللي براسي أسويه وخلص. طيب، هذه الأمور اللي هو رفض الحوار

0: تهرب من الحوار، هذا له علامات أو يدل على أمور. هذا علامة على ماذا؟ علامة على ضعف الشخصية. الإنسان اللي عنده كاريزما، شخصية قوية زينة، عنده استعداد يناقش، ما خايف من شيء. كذلك اللي يتهرب من الحوار دائما يسيء الظن بالطرف الآخر، إنه ما يعرض عليه إلا الأمور السيئة أو الأمور اللي عارفني أنا ما أحب هذا الأمر فيطرحها علي. كذلك أن اللي يخلي الطرف هذا يتهرب من الحوار هو أسلوب المحاور الثاني، الأسلوب الهجومي التهجمي التجريحي. فيقول لك ليش أحاورك إذا أنت أول ما أكلمك أنت وأنت أنت كذا أنت. يا جماعة حتى أقنع بالحوار لابد أنطي احترامه، أنطي تقديره. حتى نبرة الصوت العالية تعتبر في العلاقات الزوجية من الأمور التي تهدم الحوار بين الزوجين. لازم يكون نبرة هادية، أسلوب جميل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني ما يصير الحوار صراخ، يعني وحدة تقول والله أنا هذا أسلوبي، هاي طريقتي. لا، سلامتك، طريقتك غيريها، بدليها، اشتغلي على نفسك، خذي لك كورسات، خذي لك كذا دروس، تعلمي. ما يصير تقعدين مع زوج صارخين عليه كأنه يعني مثل ما يقول خادم تحتك، وحتى الخادم هم لازم يحترم. ما يصير هم إنسان، هذا نحترمه نقدره، قاعد يدينا خدمة، قاعد نصارخ عليه، يجوز هذا؟ ما يجوز. فإذا الأسلوب مال الحوار أحيانا يكون الطرف الآخر هو السبب بتهرب الآخر. بعض الناس كذلك يوصل مرحلة أنه ما يريد يحاور. ليش؟ لأن الطرف الثاني يدخل في الحوار بنرجسية شديدة: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني يا تأخذون رأيي هو الصح، ولا ترى الأمور خربانة. فالطرف الآخر يقول ليش أحاور أنا هذا؟ ما يقبل. يعني حاورت مرة وعشرة وعشرين وثلاثين، هاي صار لي أنا مثلا يخلي يقول 5 سنوات أحاور فيه، ما في يوم قبل رأيي. يا أخي مثل علي يوم هالشكل، يوم مثل علي تمثيل حتى تقنعني أنا جالس وياك للحوار، يوم أقبل رأيي. يعني معقولة 5 سنين أنا رأيي كله غلط ولا يوم قلت شيء صح؟ يعني هل أنا مجنون؟ ما عندي عقل؟ جاملني؟ لا، يقولك لا ما جامله. هذا الإنسان قد يكون هو السبب في هروب شريك حياته من الحوار. لا، إذا ردنا، يعني أحيانا حتى آداب الحوار، يعني جالسة معه وتحاوره ويلعب بتليفونه، عينه بتليفونه، أنت أساسا ما احترمتها. أنت اجلس معها، اسمعها، طالعها، وخلي يكون كلمة منك وكلمة منها وكذا. أو بعضهم يختار وقت الطرف الثاني خلص الطاقة مستنفذة، أنه وقت نوم، وقت أكل، وقت راحة. لا، لابد نختار وقت للحوار، مو بكل وقت يفتح الحوار. ترى هذا أحد أسباب هروب بعض الناس من الحوار، والسبب أن أحد الطرفين يفتح الحوار. يعني اتصل عليها يقول لها مثلا أنا جاي من الشغل، تبين شيء يبلش معي إذا جيت؟ قالت لا، أقول لك الموضوع الفلاني وكذا. هذا مو وقت الحين. ولا جاي يرقد ينام، ولا جاي مثلا يستانسون بفراشهم وكذا، وتفتح له موضوع قالت أختك وقالت خالتك طيب الآن مو موضوع أخته وخالته. فإذا لابد أن يكون، حتى ما نعطي حجة يتهرب من الحوار، أن نوفر له جو، نوفر له جو من الحوار. كذلك الحوار حتى يكون مقبول لدى الطرفين يكون في اتفاق على الموضوع. يعني بعض الناس يدخل في حوار لكنه يحاور 10 مواضيع. لا، دخلتوا في حوار على موضوع واحد، حلوا هذا الموضوع وبعدين نفكر في موضوع ثاني. زين، بعض الناس يقول لك أنا ما أدخل في الحوار. ليش؟ قال لأني أنا كل ما دخلت تهاوشت. الخلل هل في الحوار ولا في أسلوبكم ولا في طريقتكم مع الحوار؟ لا، أنتم ما دام جلستوا تتحاورون معناها تهاوشون. لا، وصل الفكرة، لا تكثر الكلام، قلل الوقت، يعني وقت قليل يكون، ويكون هذا الوقت توصل فكرتك فيه بجملة جملتين ثلاثة. لكن إذا تقعد تتكلم لي ساعتين أكيد تغلط، أكيد الشيطان يدخل وتجيب أشياء وتجرح وكذا. لا لا، هذا ليس بحوار، هذا هذا فتح ملفات الماضي هذا. فإذا لابد من امتلاك مهارات نتحاور فيها، ولعلي في حلقة أستعرض برنامج خاص بالحوار، هو برنامج حاور.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين. يا رب العالمين. مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.
3: بسم

0: العظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.

0: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على

0: ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملكوت.

0: داود كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك

0: رواه مسلم.
1: أدعية الركوع.
2: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
3: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: واغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت.

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك. ملء السماء

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: أرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.

0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة. ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم. الله

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الجاثية.
1: دعاء من أصابه شك في الإيمان.
2: يا

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: أسرية. أسرية. تغريدات أسرية.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

0: تغريدات أسرية.
1: أختي الكريمة، إن تقديم النصائح دائما للزوج بطريقة لا يراعى فيها قوامته ولا رجولته يعد تصريحا من الزوجة بأنها لا تثق بزوجها ولا بقدراته.
0: تغريدات أسرية.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الصافات.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لك

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى الشيخ أحمد الطرابلسي في تلاوة عطرة من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لآيات سورة الإسراء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
2: أسألك
1: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر.

لحقوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله

أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة غافر.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار

البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

الأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركاء

0: عبادتك.
1: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من جزء قد سمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره

0: مجموع الفضائل يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال: فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحثو من الطعام. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعرف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. وفجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه.

وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي، وكذلك إخواني أخواتي، وكذلك

0: الصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلت

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: خلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة.

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة.
2: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
4: فيما يلي أيها الإخوة نشنف آذاننا بالاستماع إلى ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الحج، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات من سورة الحج، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر.

عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

الليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة

حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لم

الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

0: وأهل المغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء تبارك.
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
4: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
3: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة القصص، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي. بسم

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام فيما مضى إلى تلاوة مباركة للسورة القصص كانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: ما يقال عند الذبح أو النحر. يقول الرجل عند الذبح:
2: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.
1: رواه مسلم. دعاء الأضحية:
2: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
1: رواه أبو داود.
3: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك

0: نسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ فارس عباد.

0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ فارس عباد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

صدق الله العظيم. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

الصانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده.

أمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

0: لكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. نستمع وإياكم مستمعين فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة النساء بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي. بسم الله.